0: خيمندو راك واحد مع راسك مانيتو ديالي بالي حتى شي واحد ما يقدر عليك الخاوه ربي يعاونك مانيتو ديالي ربي يعاونك
1: Paco ya que no me vea roto, yo saco sonrisa en las fotos. El coche de papi no venda la moto. Te quita el reloj